0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Tenang itu bermula di sini. Selamat menunaikan ibadah. Waktu solat itu tadi dibawakan khas oleh Perlis.

0: Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أي أغني سروه لانت
1: يلي
0: Surah Al-Baqarah.

0: قبل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.
1: وبالآخرة هم يوقنون.
0: وبالآخرة هم يوقنون.
1: تبو هروق خوف دي. يقيا كان اسمه قيا.
0: أولئك على هدى من ربهم
1: يا جنتي
0: وأولئك هم المفلحون.
1: مفلحون ليلي مفلحون.
0: وأولئك هم المفلحون. ليحو
1: كسبو لي نو ليحو ليحو كغرا كسبو لي ليحو موفلي tapi li tu jangan berat sangat dia ringan ya
0: dia boleh
1: ya begitu wallah. Assalamualaikum.
0: Terima kasihnya Ustaz. Terima kasihnya Dicu. Assalamualaikum.
2: Terima kasih Mak Noh.
0: Sama.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada
2: lagi. Hello. Mata putih. Hello. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Alhamdulillah. Siapa di sana?
3: Mak Siti dari Kedah.
2: Dari Kedah. Nama apa?
1: Mak Siti.
2: Baik, Mak Siti. Boleh mulakan bacaan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, teruskan.

0: بالك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على
1: أولئك على إيدو أولئك كذا كذا كذا كذا كذا كذا

التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما

0: الحرام.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.